تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دائما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

ولا حاجة في أبياتها. مش راتب مش لازم مش آسف مش فاهم بطلبش كتير بطلب شوي بطلب تحكيم نطلق أنا نقلق أقليم بنبين بنجيب بدون ما نقيس نفرد وجودنا نهيمن نحنولة بالمتليل لما نطلب نسيب لما نتوجه زي القبلة عيس تعد الشي عيب الشوم العيلة لشو الليلة بشوف عينك بتقول جنانة ورودة يا رب الحاسد درها موجودة بتصبح بخدودك في التفاحة متاعها صنعتها الدودة والعالم واسع بس مش تعرف بس تستاهش هالجبال مش للبيع تنساش الشمس للكل إلا الظالم هذا الباع هذا القال بلا نفس مش قلقان هذا طحي جيبه كتاف سيبه فتاء شيله

0: تمام ديل قاعد برا شارد بالمجرة بتفرج مش معلوم قديش لا تخرج الحياة ده حالي حاسس بتضحرج الوجه ابصر والوجه ما بتبرج اللي بتشوفه واللي بتاخده زي محرر منتدى ممكن ادرب منتخب اذا ما كنت لاعب انسحب او لو عارف وين انا قاعد برا بس برا وين جيبتي لبرا شكلين يمكن تزبط اذا المرة مرتين مرات بالزمرة العصفور حجرين انا عارف اسمع الكتابة فرصة افتح مخي انصح دوف بحمية تنفع نصي ما عنديش فكرة عايش بستنى أو ليش عايش بتمنى عايش بستنى
1: إيش بستنى
0: واهي بجوة فش باللمبة هو الوضع هو عضوي الشاشة لتتعب القرنية الجو الساخن ما بتسمع إلا هي من صوت المروحة بتفكر بالماهية ومش سكول المصلحة عبالي أحلق أطلع

هوايا بجوا بس جوا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين هوايا بجوا بس جوا وين قاعد شوف إذا هيك مناح بعيد.

0: راديو الحارة، راديو الحارة.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first album.

0: the start of everything, everything, everything, everything.
1: تسمعوا راديو الحارة.

الاحساس والدنيا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

عتيقة ما فهمها غير بيدرسها بالشهر في متحف وسطر وبنوكو عمر ترك بسماتو بعقول خوتي وصورتو في أرضي محط أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وحيا العالي أرفق منها

0: سمي وإرهابي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي.
1: Ton idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature. Ne connaît que l'éternel recommencement du temps.

0: قال لك لا عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي